اللي شباب لما تسلسل نزل فلا بسلسل صغف فلا سورا قبل سلالة The biggest one to drive It's a خواه breakfast show Big Zulu لإن كابينيشن Home Sweet Home مخاتل لو قوابي لو The biggest one to drive It's a خواه breakfast show ولا سريع فاما قلا بشانو كاجينو فلا دوي سلاشة لما تسلسل شو مغلب ويا خلو سلمو فاما كوبانا مونا المعنى مصبت سموت لين Esa le ba di tsorori ngana ba tsana ntlelo re ga ba tsena ba sebeditse ba betse ile ba tla khutla se ba khutla manta ha tswana batho ba ditaba ba tla tla ba ofa tsona a ka manta ha se re qala beke e ntsha beke nge tlang ba ga di ntho di eme jwang ba betse ile he ba tsana le ba lo phomola ba jalo mafelo nga beke ke mantse wa mafukeng le moifo